ساعات نتخيل راجل صحيح وحنين ونعيط له بابا يغطيني تحت جناحتين يبعد عليا ديابة بصح انا ما عنديش بابا قالوا عليا كدابة لازم نكذب